شكي تمام الساعة الرابعة من بعد ظهر هذا النهار كانت كلمة المعونة على السفر شكرا للتعافي قبل الجسم وبعده من الساعة الواحدة ظهرا حتى السادسة مساء في صالون الرعية رحمه الله ورحم نقول موتاكم.